والترفعها سعي إليك بالرضا يرتفعها وجل جميع سيئات حسنات وجل به حقائد مستحسنات وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقادت له من القلام بك لحب ذاتك الكريمة وساته يا مغلدا تكريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واحترضي الأحسن في كل الآيات وجل حياتي به خير آيات وهب لي القرتاس والمدادة وهب لي الأقلام والودادة وسل يا ميسر العسيري مع سلامك بلا تعزيري على النبي المنتقى المفضلي والآلي والسعب وكل فضلي يا منزلا أتى النبي ذكرا سل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي اليوم صلاح الظاهري وباتني خير خديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صلي بتسليم بلا انتهاء على النبي الله زلها سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء سافيا وجل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته ما هو أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع ولما يا من يسر عسير الصلي وصلي من على النبي المسلي سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وامه توجه العيوب النحوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاة والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بغير السلب أبقى بقاء مغنيا أنت لبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل به كل يتيم موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وامه عيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا أنشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سهادة وكلما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجلته الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي اليوم هداية الكرام وقدر داك لي في كل مرام
وصلي يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصلي يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسرف لغيري كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقل منها وصلي بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نعبه وصلي يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رداه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في حزبه ما اشتهى وصلي بالتسليم يا من زبى إلى سواي ما أسافا زبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وشلي الدهر بأني راضي عنك وأن أشكر به أغرادي قل لي مواهب الكرام في الغرد بلا أذن ولا عدا ولا مرد وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وهب لي القرآن والمباهى وكل ما لي اخترته رباها وهب لي الأعداد للجنات وفي الجنان والتذب مناتي وصلي بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصلي يا نافع ولتسلما على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت سا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرداء مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمتع أغنني عن هاسي وهب لي الرسوغ والتلاوة ولتكفني موانها الحلاوة وجل مناجاتك إني أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأهد صلي وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصلي يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفح وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للضرر وصلي يا نافع ولتسلما على النبي من هدى علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مكاتيب منافها له يا من على سوي العلا جهله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسلي قبلي وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الوردى وليكن بما يسر جدا وصلي يا أحد ولتسلما على الذي مهى الأسى والظلما
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا صمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه والتغري ما لم تحب لي لغيري يخرج وصل يا لطيف أني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل أني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود أني بالسلام على النبي المجتبى كافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وإنك جعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد أني أبدا وصل من على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وإنك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم أني في أبد وسلما على مزهزه الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاه وامه انتهى شقاوة لنحوه وجه مكاره مهن بالمهو وصل يا لطيف أني بسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بغير صلب في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشر لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسقى وصل يا هادي بلا انتهاء أني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد صراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى قلي وصل يا ودود أن جنابي على الذي مدحت بالإذناب سيدنا محمد وصلمي والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتمه أني كلما كتبت ولم يكن رداك منه التبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء وآله وصحبه والشرحاء صدري به يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منى تدوم يا من له تفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مها اليوم والذي رضيت لجمها واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك ولتسلمي على الذي مها الأذى كالألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود ولتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهرا وليشكر السر به والجهرا وصل يا أكرم ولتسلمي على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة
وجل كتابتي به معسلة ومن مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساءوا ظنا بأهرج الذي كرهت منا وسل يا تواب أكمل الصلاح وسلما على الذي أبدي أولى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يغبتني فيها سواي سرمدا ووتني وسل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذيب الملام سيدنا محمد.

الجبالي واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات وسكناتي واجعلنها بركات وجلب جاي مصطفى أعداتي تكرما كعمل السادات وجلب حق وجهك الكريم يا محتي المنات والتكريم في الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولا لوسعبي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبرع وعسل اللسان واليرع وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا مهب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلمي ولا لوسعد ولرفع كلمي وارفع عروفي بشكر وقبول وعيس الشيطان مني والقبيل وصلي وصلم النصر مدى على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قبل رضي قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم بارك لي اللهم للجنان في كل ما لي اخترت بامتناني لوجهك الكريم سقما ساء بغير ساتية ومن أساء رديت أنك أبدا بلا سخط يا من يباهي بي من خرى وخد دممت السعي لسعي سابقين يا من يباهي بالكرام اللاحقين يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين.

إنه لشر لمحن ما لم يفدي. علمني الله العليم مما يشاء من علوم وسبقت لي بالكلوم منصرفا بصفدي. ناديت ربي الكريم بكتب ليس قريب عنوارها وليروم أحمد خير صفدي.

وبخطيب كل ضلال هدمت راح الجناب دواما وبخير يجوب.

وبس قطع من شوق ومن عشف حنين الشك لا شجاع فقد أمواتي من الخوارق السير سريع مسرعة.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ربي بما يفرح الأذان قد رجعا بجهي أفضل من لله قد رجعا ربي ما يروا الأصان قلب دام بجاي أبن من لله يقل جام حيث العبي الكريم لا تريك له وصدري اليوم النور شاطئ ملآن محمد صلوات الله في أبد حليف به كل به كلام أدعو إلى التي حمل مرايبهم لجملة الخلق ما يضر من بلآن نجد جل أهواما وكرمني تجري مهاد وكل من لقن برئان رحمن أبي جميع قلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرآن فرمة المدفع لكل مفدة وترمم القلق يا من جدهم بدآن يا مالك الملك يا من تلا القواد ارحم جميع الورى يهوديا ردعان يا مالك الملك يا من جلها انقواد ارحم جميع الورى يهوديا ردعان يا مالك الملك يا من جلها انقواد ارحم جميع الورى يهوديا ردعان مهوت ما قناه القلب من درر بجاه أبدل من لله قل جان سبحان ربك رب العزة عما يصفون
2: برأني باطي من الأمراض وكب من

وقب من أنكر في اغتراله له شكوري فلا حياتي عبدا قديما فاز بالآيات القروز يسين شربوا بنظمه والجنان خربوا خصايات لترى لغيري مجيشة بان لسن غيري يا جاد يا جاد بالجياد وسوي يكون سن قيادي الباقي بلا إماتة ولا تناس ولا سماتة آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعشما حني جزا والدتي والدا خيرا كثيرا لا يشأل خالدا نفعني بالمصطفى مصفحي ألي تحلمه نفعا أنفهي داخل من إلى سكور ما سقل لي قلب بقائي حمل داخل أبي إلى سكور سقل لي قلب بقائي شاء من ربي ومالكي قليلي والحبيب وغنى عني يداه يتبيب برأني من كل عيب ومرن وقد نشأت فيه كل خلل بعدت منه بنصب بتجا إلى لفي أبوابه لم ترتجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شوب وعظم وجنتي ما برمت لتي وجنتي حل كل سوء وصل وجنتي يرغب مني سلام من سلام له بال وافضل ملا رسول الله احمد كن احلى علي خير شلوات احلى سلد الابكار عمدا لدى من جهل سني وصف الخلدا قلبي شفا بكون ربي قلني هبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين نفعني بما بدا وما دفع وكونوني بنا ما دفع فريد بلاي كريم ورسول وجد بي واطمن خير رسول رمج الداخ من بيبا دفع أظن توجه إلي فندفا حكمني حكيم والحكم ومن تعديل المنى والحكم يغاد لي كبير والحليم ما دون هلوم وتحليم نبى القبر أن فأدي جهلا شد به لباس الحلم الأخلا بل أني ألم من دلالي فصرت مشغلا بلا إخلال مع الأكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبل الهديتي اللي أقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أرم آيات مسل كتاب مسلم وإنني فني أساب مسلم إذا دعوت آية النتمنا من مالك من ملك قد أمنا تليهم باقي لا يشال أكرما هل نسيني يودي كرما
ابقى سلامي لسيلي قادا بدل سين بردا فانخادا حديت مني الى قل الورى سل علي من هدى وشارى مد يدي لقر من خاد المنى ليبلى اسن وكلي امنا اسنه في شفري وغبري لما يقال في رب المضرين للا يبي دارني بالماء يدي باكبر الوان الشاد قيدي لي قرب المتى ربي كلما طلبته مردا مسلما حديتي للمصطفى في ابدي بلا غناء او اسم او كبد من سن انه يكون ابدا يرليه بالاسير كقمه بدا نبدو سنه بعني القديم بما غنملي كل قديم فلاخو سل الف الاخ في الال والشاب ومن ولاه ليقل الذي ضيقني من خدا هل دلي ما ببيد من غدا لكل من ضيقني من قبل ولم يطب دنيا ظهرا قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما دخل به جيادي وجار بي بقدري قسما ساري قريب منا للمحسما يسوق لما تهيه بالانديان ولا أذن كما له سرندان ساق لي الباقي قلاب الانشرام كن في يكون لي وجه مرام تعرف من لي له انتهاء لي به تبدد لهاء بدل لي جد الكريم وكرم باق وضل لا أرى في الكرم بدر علي جر كريم وكرم باق وضل لا أبارق الكرم شاء الله أنني مكرم قل وهب وبه كرم رلدان وأني رادي وكر لي بأرث الأخراد وجاني جميلهم بجميل ولشرى ما طرف للامين نفل سي لم ير لي وشطرا سري وهيبي ومبيض ترى براد من برزني براد مرار يبرز المنطق بل بعد زمان براد من بارزني براد من يبارسني مندق من بارس من إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط من إلهي شلبا لجار بالتوحيد ربي الأخر مسجدني بقل والله أهر له مدادي وقلامي في الهدى وأبلغت علاقي من حدا سل الذي يباث العجلين سل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربا وقهر أبدى للوراء محبا نفر مصدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قرجة هند سلمات مدى كفاني الحدى وسدمات ما ترسل الله جل الله هل في العليم والله ما ترسل الله جل الله علي في الآله ومن والاه يغني أني في هور معاهي نم سجع ونم قاس ماهي للبر قد وجهت هند البر مدان بي قصيت مثل البحر حبودا الورى في البر بقر مد جلني بالبر قدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال
الجلال وجالي بالبر والبحر منا من كون وقل ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قرب ضرها المال بجلني في البر والبحر مردا من مضوك بهدي شمسدا هدي يدي في البر والبحر شنا هلني بي شغن شنا محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في دار وصاب ودي سلام نفى توجه أساها قبلي من يتوجه أساء يقبلي خبرتك على عيني في أبدي وكونني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسري شان لي فراني كون إلهي الأهر وكون خير القلق ليس من جال حدان إلى وداية التي قد جانا من أمن ملتي محمد وسيدتي لقلي حب لسيسا إحل قسرا قلي أصني على لسلو شكوري ووطى على سمد المذكوري لله أمري وسري على كوني قديم من بيب ولا لله الحمد وسر شرمدا هل لسي شيء له قرمدا أقربني كريم والمكرم وبه كريم أتاني كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجعل ما ردود قوفي باقي الكفاريم بعد الخوف فرت بالليل سيه أمنني من كل شيء أبدا بالمنن حلي من علا وبتاميني وطهر القلب من دخليني لي يقول الله بالله نبي ما لا يرى أحد في تنبي يقول لي

وابوك بالمعلن والمخفيم ما توجه للماهي قنيت عن سيرين والأرماهيم وجانس في ربي تفسيري عن القدم النور والبصير لله من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقل حبيب وقديم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقل الحبيب والقديم حلال بصير لا أدل وأنسب لله لا أدل محمد صلى الله عليه في دار وسبع ولاه يقود المنابل أكدار في عصر الدار وتلك الدار يقود المنابل أكدار في عصر الدار وتلك الدار خطو لسي مدال قيري يسرفا وكم لدى القديم عرفا شرح بالتي والشارع قدمي شفاه كل بقير عظمي شرح بالتي والشارع قدمي شفاه كل بقير عظمي نبى رسول الله بلسي أبا لي ولي كان بأمن وربا وهي صوت وجيل باقي ولي قرب من لبس باقي ناجنا يا كريم والمكرم ناجنا يوسف والمكرم يقود لي قرآن والحديث ما دون وتفسير وتحديث ساقل المنزل قال سجني وكرني باقي بخير مكرم تلي من كان في الأخر عادي هلا بسر قنا أمر عادي بيالي وشبي والمسلمين والمسلمات اللي مقر العالمين سيد أنا لا رب واحد وللجناب لا يمن جايد رفض أمداه لقير وراء وقال لي مهمنا يسو وراء وجعلي ما قابها المشاري باقي الكريم جلها المشاري نفاني الناس ونفى انفاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بل يلصي على قرب دفا ووصل سمدا لمغدفا ناجر المدار من خير مراق وخش ما يدي أمد يمرا هل يدى لما مقيم ترافه ليس يصال بكريم النافه مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره حديتي من إله ورسول فوجالين ونلت خير رسول فوجع لي منابل انتهاء وبرداء يشاغني ما يلتهى من الله ورسول أخبر خير شعب من جاد قبلا نجاني المنسر بالكتاب وخط ما يهمي أن يتاب إشا قرأت أو قرأت حرفا حسن من توده ساك الغرفا لي البشارة روحي ترى ولا توجه إلا يدرى لي المناب بلا أقدار في دارة أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركة فجاني في مدي فار مدركا وجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني بقل كل أرفي كتبته لي بأي سرفي لتركري مجال لشوالي
بمخجل الهموم والأموال لي قال يوم أربه الأكرم ما دون وكرم وتكرم وجاني من جل أني سألي بما بي يقب عن أمسالي اللي يقر أجر بقدر عظيم شبان سل الكرسي والغرز عظيم ناجاري الغير هند الجايدين بأنني شرود سرور عامدين ناجاري الغير هند المشركين بما قدام وباء مهلكين الله الشمد ليشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هو داع لم يلم له قدابي ويبيد من جعل لي ولم يكن له قبى نهر حبلي لوهك الكريم يدي يا من له بالمدفى كل يتيم ليس لويك الكريم يا كريم فيما رويت أجور لا طريم أنت الذي قاد ما أرجوه يا من إلي عنت الوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلى سوري وسروري أحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن دام دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن دام يدي أجر من لقى ربي ما لقر المندقى من ربي علي هد على كون شاكرا ربي على من سسع مناكرا أجاب رابيك ربي باقي هلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا رليت عن ربي ورد لالي عني بلا در ولا أمرالي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا در ولا أمرالي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا در ولا أمرالي أكرمني المؤمن بالإيمان هنا سوري سرك في شمالي ليش لب القرآن والحلمان من لا يسأل ضيبا غليما مدني الباقي كريم البركان كما هباني النكاء مسركان وجعلي باقي شبعا كدر ولجدا حولي أذى القدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين ليبان نثالي وليس من ينسه وإنني به إمام أفسه يقودني ولا يقود مني إله لمن شطب إذن مني يقود لي ولا يقول مني إله لمن شطب بإذن مني نبعني بي من فعل وراء واللي يقاد بنبي شورا وصف بكون العائلي وكوني له بي بجاي خير كوني وصف بكون العائلي وكوني له بي بجاي خير كوني أهين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سلم نبى الكريم ذرري ومردي وكيري في أبد بقردي نبى الكريم ذرري ومردي وكيري في أبد بقردي قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال شافيا مساء قلبي قذف وجسمي فيها ولن أسال السافي المشاء
قلبي قد صفى وجسمي شيام ولن نسال السافي المشام لي يذوق قرني بلا مرر ولا أشن وقل كفاني الحل بين لي تبين ما الله يغفى علي شن جلالي بالأغفى وجعلني أجر بقدر العسيم فيما بي حبط من دور نسيم أذكر رسل المهيبين مها وبنبيني منا يا جمع بارك لي بالقصدى والقل بركة بقدره مجلي نودكني شاكرا بما أهب لأنه القل حبيب والأهم هلا بشلتي.

الكلام نبه لي قارئ أفضل الكلام تني وما يدخل لا ينفر هل سي إلى سنائي خافد هديتي إلى جمال ثانية مدل معلم هبت بقانية من رجب إلى انتهاء الهجاء له هل صلوات الهجاء نبعني نذر بالمنفوه الصالح المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى هل فيك اللهم كمنى للمضغى وجب أفكار سنى وبفداي أشياء سنى للمضغى وجب أفكار سلام ما صلاه بيفاق الملا حد أداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجاري باقي عقيس الإنسان وبه بايه هد وعيشان فراني كور كريم أكرما فلن أشار أبدا مكرما لبي كريم وفى بالقران وبمن أسله دن مال القران لو كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له قدابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي لي جلبت ودفى ظهرني ما ضبني وحس يا سلمني ملطني شرطني تمليكا أثنى تطريق على ملوكا يقود لي كن فيكون منك شلبا من قلدي تنكا ملطني قرآن والهلوما نفض بالجهول والهليما فطلي النفض غير بري وجدني غير بقي شرين فطلي المشهورة المهررة قبلت مني دور المكررة حددني بسر كراكيني وجدني بان في التكيني مدي تقبلت بقدر كناشين في أقما أطيته در نصير سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت ملاقا وقيري كبلا وجدني إلا كملك مريم مستعن الحنين الملوك والمسلوم وجدني إلا كملك مريم مستعن الحنين الملوك والمسلوم أوجري بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وجب كل الكريم والجميل وللودود ربي أهن لا أمين أكرمني كريم من نافهم وأبث النافع ورافهم تلي وباق ولي ولطيم هل سي كرمه بيتم تلي مكاب قنا في النفهم عن فارف أكرمني كريم نهمناته وأبدا نافع وراته تلم باقي وولين ولطيف هل سي كرم بيته تلم كافي

فالنبي المطفنات هل في من شلاط وسلام له من الله شلاط وسلام وجاد للمطال كل يوم قدم أمداه أشار لومي إلى نبي وجد كل ليل قدم أمداه أجل النيل علي أني من له الحق عيدي ومن دقي وفيه وهو قائد لدلذي قلالي أتابا وقرني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيري موجفة تبقى لي هن قيري اللي يقرا له في الدارين شيئا به سيرني جارين نفني نافي نفا فاقا وقد مها عن جدي نفاقا اغرمني كريم والمكرم بجاي من شماتهم كرم لي قاد يمنى متفاق مدفع ما قادان بلا أهل مرتدين فانخادان لي قارن المصطفى ما قادان بلا أهل مرتدين فانخادان لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللرسول وجعلي سليل ونهاري قرهما مع بالاندهار ليقول من له أيام ما ظنه صيام وقيام ليقول من له أيام ما ظنه صيام والقيام ليقول من له سور ما دونه تفور وتطهير ليقر منه سنونا ما قرب المفرول والمسنونا هو الكريم نبي المكرم وغبه قل ولا مكرم شبا وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجعلي ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فراني كوني بلا أكداري في أصل الدار وتلك داري لعب الكريم والجميل والودون رب الورى أبي وكريم جدون لله قد وجدت كل حمدي وقد ما أشاق ظن وحمدي على نبي قر ولا قر سلام وقر ضخم البشر مالا

شرت قدمه وسزلتام محمد خير جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد خير جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق به بركة بقولك وما كان الله ليدعو إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وعدور كل أبدا بالود وطمنه عن درر وكد ما أني ما أتاني أشاء ودررا مني تقبلت الهشان الضررا إيه يا بني جشاء الباقي ما جشاء

ربني لوهي مالك شمن نف بن كل من تعلقا يا من هداني بنبي اللقا أذلك الجنة بالمتاري لمن يلوص بي سعد تاري لبيك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكني حلما لك كتابي موقن بأنين قل وهب فايز بالمن هديتي دايد الهداتي وليقدم لرشاداتي لا ينتلي بالمطفى قلوبا ولي بكن تغذي المغلوبا يجاد لكم ما يكون منك بما يصير قرديت حمدا يجود لكم فيكون منك بما يشور قرديت حمكا لذكري وقعايا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام يقودني مختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام هل سيرافقني في شعري شلات باق يجود ميري اقدر لمن اقف وردي يا كريم وضمن بي شابا لا يريم يا ربي هل مريدين مها في اسمك العسن وصملا مها ملك جميعهم نفوس بلا سي يدر ومشاء يقبلا اغفر لكل من الي مالا وان يده لا دسف مالا نفضني فانفى بي هيالا يا من هو امير والخيالا كل ما يبوغ كل شلني يا قلمه المضف بالمن مد سلاميك بقيدي لمن معه اني اساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعمرنا محمد وآله وسبيل وهي القصيدة عاصي إسنا عسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشأ بك بشر يطاء من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمس الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيق وإلى تعالى كريم صل وسلم وبارك على من اشتريت مني ثلاثين أزياء بتوفيها وفيه لوهيك وأظهرتها إلى القير أبدا ووجهت إلى زمنها أبدا بجاه إن شاء الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه سيدنا ومولانا محمد أني بقد حسمت الساتك كما جهلت ثمن ثلاثين وشلات إلي بقد حسمت الشاتك بين ثلاث أني بلا آفة ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قهدته مجشات من مجشاته علي بآله وصحبه شلات وسلام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الوالي وشابه ويا الحروف عاشق تتباقي ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك ابدا امين يا رب العالمين يقود من ليس يسول احمدا لربي شاقد من مطمدا يقول من ليس يصول أمرا لربي شا كلمة مهتمدا شروق ليلي وحبيبي أهلا سواب ما عني مدى شهر لا كل يدي دانا لدكائي وكل ما يجر للبكاء سقل لي شهر إليه قبلا كل يدي أنسر ماضي بالضبلا سقل لي شهر إليه قبلا كل يدي أنسر ماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وطبلائي وسفد بالفتون أذكر بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما رضي كليتي نورا شعلا ما

ngam fi bi wala ulaqi kamada sala ali illa wa bidahini filal wasab shawi hulumi shubara man yulju fi nari alal wal isra fi liyari subhan man bahra baladi jada bima bi kulli yadi ajada subhan man aqfahu ibda'u man jani min hindi fidda'u ahmadu min barisui qalada halalasi biyata bakalada wa walasi kulli yadi qarqadama kama kafani al asha wa naddama إثقل لمقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى إثقل لمقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبله مني ما شدر مني من القدم من قري كدر وجد لي أباب الحور أبقى طويل لدى بهور وجر نسيها باب قارقا أبقى قمة كفني مفرقا وجد للمطار أبلد القدم سلام علي بسلام شوق دم أبد سيد الورى محمدا هذا سيدي وكفاني كمدا أتته قرها مرادي قما له كما نالقين شدما أهدد مده من المعرم منتبسا المهد وحرم أتته مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرم مجاهد إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثر سر وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقير غاسي من رداء المندبين من رجب إلى انداس الهجام وليقاد مبضاه لي هجام قد قال لي قرورا كتابا وقال لي تليم والكتابا وليقرأ مطهى ليل أبد أبدا وبي باي في جنان أبدا وليقرأ مصطفى ليل أبدا وبي باي في جنان أبدا ومن حجي رسول الله هل يقل صلوات الله ومن هجائب رسول الله هل يقل صلوات الله مع سلام بلند آئين ما أطبي من اللهاء مع سلام بلند هائين ما أطبي من اللهاء من الحجائب شراب وكدرين هني لما قرن بسر القدر سرب ربي بجاه المنتقى فلعلي بسلام ينتقى لمن قلاني في الولى مكاره كما بي قلد قير جاره ومن عجائب رسول الله حلي سمدا سلام الله ومن هجائب رسول الله علي قيس علي سرمدا سلام الله ومن هجائب رسول الله علي سرمدا سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى هند سواي ولقي لم يرى ومن هجائب النبي متبع سلا علي قير باقني تبع أن قالني ما لي شوى نصحا بدر وعدي أبدا لن ينسى وجاء من بل حجائب بسير سلا علي بعد للعصير أن لا يوجه إلا يكدرا في سر والعلن يشر القدرا وجاء من بل أجائب نسير سلا علي من له من النسور كوني قديمه إلى جناني في كل شيء دائما امتناني وجاء من بلي حجائب سفير
سل علي بسلام الرفيع سلبوا إلي أثر المبان لي شارك الواجب لي قيا ربان وجاء من بدي أجايب نبي علي دلما قبور مسندين تمليك ربي به إيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من أجايب المكرمين كما هو سبق من المكرمين وجاء من هجايب المكرمين كما هو سبق من المكرمين تليد ربي به ليشاب وشربوه إلا سوايا ما يهاب ومن خوارق النبي مصبحين حليق سلاوات أنفهين إتاو إيايا ما قن كبا مكابد الناس أنيفا كبا ومن حجائب رسول الله حلد لما مبيد الله تقويفه مبارسي تقويفا قاد لمن ما سله تصليفا تقويفه مبارس تقويفا قاد لمن ما سله تصليفا لا ليوجه هده ضررا فمن يرم علمي يلقى ضررا إذ كل من وجه أدر لي إذ كل من وجه لنا لي فلي ومن يرم مدرتي ينحتلي إذ كل من وجه لنا لي فلي ومن يرم مدرتي ينحتلي ومن حجائب نبينا رسول صلى علي من بي أبو بشور فلينوا لي قلوب لينا بلا طناس وبانت بينا ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربه كما دفى ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربه كما دفى ألا يميل لجنابي سرمدا شيء يجرني أذى أو كمدا ومن عجائب رسول منجي سل علي قير باق ينجي سرب قلوبي من قلوني ترى إلى لفي لهم يجر الدلرا سرب قلوبي من قلوني ترى إلى لفي لهم يجر الدلرا ومن قوارق النبي المنتقى سل علي ربك من تغى تليد القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء تليده القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء هل لسن سرهم تقريبي خلوك مع الجار بتقريبي هل لسن سرهم تقريبي خلوك مع الجار بتقريبي ومن قوارق نبي متبع سل علي ربك متبع طلبوا لي من الله ما جل حل سواه ولي واد النجل وقد بدت مجسة تعقرا للمضبع في قربتي قد أقرر وقد بدت مجسة تقرر للمضبع في قربتي قد أقرر وهي كون من ذا سبب ومها في قربتي في من يدى قمها تفلسين لم تكود معهم من اللي يدى الرب لي قد همهم فتلسين لم تكون معهم من الهدى وربني قمههم وأن من تسبب لا يدخلون في رحمة الله والنار يدخلون وعلهم ليس لهم في أبدي ما لم يتوبوا كانوا أبقى كبري وفي سوى مجسات الرسول قسالا وقبلها فتبشون خلف بالمطاير بالهدى قبل سهول لا ألاقي من هدى وعب لي ربي حلما لم يكن من التعلم وجانب كن بها رسول الآية كل أنبياء عليهم أبقى سلامي ربي
بها رسول الله كل الأنبياء حليهم أبقى سلام ربي بقبتي أو سنين بقدم قوة لفي الوجود والقدم يبني لبي ربي المهين بقير بخد أبدا كل سهيل أية ربي أبدا وهو المحين إليس مني وكسى كل لحين يهبني ملايك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم يهبني ملايك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم خبدني من امنوا في الجن لوي باق كان لي بالمن واشتعلت سبع من اياتي في بفل مسر الايات الله فارق الكتاب الله وان يمل سوى الله ولا يقعد لهم ما لا اذكر كما اله لا دبا اذكر ومن يسرى سلاسل الكريم سمنها مقلد لي لا يريم ولي من قير قيار صلبان ومن شبه من بوس سرا طلبان وجد لي بقلمتي قرقفيا هل سواق الورى وصفيا وحتى اني من هتاته وجب وسالك عن قير رسولي تجب سلالي بسلام وسكر كليتي به وأمني شكر ومن هجائب رسول الله حليق صلوات الله ما ضامي بألي الكرام وسبي كون له بالانسلام كليتي سرد أجل القمام للمطبع من فكفان شدمام ومن أجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين ومن هجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين ما سلامي بآل سرم وسبي كون بسارة سرم كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد ومن حجائب النبي المقدم سلا أليس البقاء والقدم أن لا أسأل جالبا ما ينته بلا ذنبه وإني أظه وعبلي قرب راشفها في من أعبهم وهم جماها ومن قرارق نبي مفضلي هل يدلنا ألي مفضلي كون شني تقربي مستخرجا من زمن مضى مساء مهرجا قصدي علم ما من رسل جرى إلى الذين كلهم قد فجرا هل هم صلاة وسلام كما انتفت ببسه سلام ومن أجائب رسول الله حليق صلوات الله كم جميع ما مدى من حمره لهام جيشس وباش مرين سرط الدري لشدة تسبب باق لهم بي يدوم طبب شرف دري ليدا تسبب باق لهم بي يدوم طبب قصري فد مكاري إلى الهدى سرف أن يمصن من هدى قرد وقد الحمد وشكور لمن له أميد وشكور حبدتي لمن بآل المصطفى أهدى كما كل به قد دفع الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين خير ذات وسلام سرمدا هل النبي ومن أتاه سرمدا من جمل الرسل والأنبياء شهدتي هذا النبي دياء من جمل الرسل والأنبياء أشهدت الهادي بدياء
وأكبر الظهر سحابا لمن كفى ينظر السحابا وهم تنطنه هلا من حلبا وعملوه منه الدن تعلمون ما عاد مسجد وراء محمد صلى الله وسلم عليه سمد ما دا مسجد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد يقود لي ما سر من المنى وبي باي مسلين أمنا ما دامت الورى محمد صلى الله وسلم عليه شمد يقول لي ما سرت منهم المنى وبي باي مسلين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام ملتفه ويسفيني وجات وجهي لسي يسفي المرض سبحانه رب تعالى عن عرض أسألك العلوم ذات كان لك الدواء جسمي والإهانة سلك من فل الكريم أيسر من كل ما كان يسير يذكر إيش جنابي يا إلهي ضرا وسوى يبن لدى من سرى مدد للكريم أيدي يا رجاء إن كريم بابه لن ترتجى مدد الكريم أيدي يا رجاء إن كريم بابه لن يرتجى رمتم هافظ بقي من دانا والهفظ في الدين والأخرى والدنا رمتم آبا بقي من دانا والهفظ في الدين والأخرى والدنا دريم هبجاء قير من قدم لقير مقدوم شرده للقدم دريم هبجاء قير من قدم لقير مقدوم شممت للقدم قتله فجار بالنشار فلن وما القبر كالهيار فولد أميله وقته بشاك فالمهتا كفافا يكتفي حدثني بجاي قيل هادي يا بل له تقبل جادي وعن جنابي في سويت الدار في أبد والمسويت الدائم يا في سقامي بدراما قدرا داني لا يهش وكان قدرا سبتني من جمله امرادي فليكن بشوفي اغرادي فوسي بكم قد اخرج الاخيار من قلدي وسفا الاقدار يا الغار في لاسبكم لواسا بحر الندى لسند ملاسا نلب الافضل وسلام على قدام من اسم الجملة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا وجه القط يميني كنسا وجاني جميل في ترابي بهبتي جميل في اقترابي أجر جميل قبلي من بعد ما لي جميل قد أطاب قدما جساء ربي وجساء أحمد قنف يا هدى ودري أحمد هدى إلي وهدى القرد وندم بما مدى ومرد لسل نفسي سندقام بل نها قلبي جار لي قاد منها كلمة قرها لمن أسكتد من ناصحوني وهدى سكتد تواف إبليس ومن ولاه لقرنه يكفاه الله يدي تقط ولسالي تلو وليس ينهو لجاه

بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحق جدي تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومهل من نفسي كل من طلب عبادتك بهذا النصر وصحبه وحقه سعادة لا شقاء بعدها أبدا. آمين يا رب العالمين. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. أعوذ بالله

أعوذ بالله ذي الوجود من الشياطين وغير جود عصب ربي ذي الوجود والخدم من كل ما يهدي لذلة الخدم وجود ذي الخدم والبقاء ياسم كل يوم شخاي زفا مخالفته تماسلاي

سلبية أداتها خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسل على الحروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح ابدا بهذه المقدمه وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها ابدا وصحبها كل من احبها وكل من اقتنى بها او اعان على تحصيلها امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول

مرتجيا كوني خديم نسى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا مما

قد انصرفت للمراد خائلا مع سواء بائتا او خائلا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك رادي بين يديك مصليا مسلما على اكرم الخلق لديك خائلا

من الذين يحب شر الأنبياء. سلم تسليما على النبي

على الذي بعث لا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه.

صل عليه وتسلم كل حين في الآل والصحب مع الصالحين وصل يا

وتهنينا بكمال المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا.

بغير مشرك وغير مشركا وارزقني بهكذا نهاتي وارزقني غير بشر جهاتي.

وكل شيء خفوات في إنسان لك شكري بعد أمد الخالب يا عليا أنور والمنالب لك شكري بعد أمد الخالب يا عليا عن ولد ووالد أزف غير جئتي شيطانا وليل في وثني أوثانا بغرمة الأرض بالتعوزي خلل لي العصمة يا معوزي بحرمة العين تجاوز سفرا أما يلوز بأي صعبرا بحرمة

بحرمة زارية لكل من يسوء بسري من ماء زمن بالباء والبامين ابني بركات

وليأذن خير رسول والصفاء وامنع بأخي من كل ملعن من خفنا

واذبن كل شيطان مريد بعلم شيطان لا نبيه.

خيرا لغير نظير لا تسفلي كيرا ولتكفني مبصرة وحسدا ولا

وليا بالعيب الجميل يا

بلا حساب ثم ملكا عجلا ومدري بغيب المطلوبا يا واحدا لين للقلوبا لي بنون نورا يسوى ومنك نظن

صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكني ربيا وجل بآخ وجهك الكريم يا واهب الإسلام.

وانصر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا سارفا خلي خل نادما يا من كراني

العمل وصحبه في النار والمال وجعل خلامي وبلادي لله وللرسول جنة من كل الله وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليخذ أمالي وجعل لوجهك الكريم ختي بركة للذي ذا تهتي واجعل بجاه المصطفى وروفي من أعظم البذور والمعروف وشرفي نظمي فوق الصوم وغيري من مانعات اللوم وخاتر التفسير والتأمينا لي أبدا ما رضا أمينا.

صلي صلاه بسلام صمدا على الذي سميته محمدا واله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وغائب ارتقى صل بتكليمك ربا حمدا على الذي سميته باحمدا والال والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا

يا كافي الإشراك والتبديل، وسلم عليه واجعل النظام وبرر ما يهديك نظام، سل وسلم.

وابن خير دين وسلم عليه يا كريم وختليه كل معلوم صل وسلم يا رسيل على الذي بي بدا ترسيل وهو الذي

والعلي وصحب الذين مهرورا وسليا مع سلام طيبين على الذي سميته.

سلم وسلم يا مؤيدي على الذي سميت بسيدي ولا آل وصحب نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير سلم وسلم يا

عليه وصلي وتحدي زهر سهر برر رضي الجعيل صلي وسلم من يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأقياس يا من ينور به خياسي صلي وسلم.

فبأهل النور يا رحمن يا للتشرير وسلي وسلم يا نافع يا من تريد من كري المنافع على الذي سميته بخيري ولا لمن أسابر للسيارة.

وسلم عليه الجميع يا خير أهلنا في السمين. صل وسلم يا منير الصفي على الذي سمعته مخفي وآله وصحبه المكرمين. يا من لوجهك الكريم إلى أمين. صل وسلم خير

وآله وصحبه سبيل الهدى. يا مرهم كل وخير البلاد.

وآله وصحبه وللأمن يسر من يتخبر أمن صل وسلم على إكليلي حبيبك المختم الخليلي وآله وصحبه أصولي يا عصما من درر الرسول صل على نبي تكسر أجري وبسر ذلك المدسر يا من به أصلحت لي ما خلف مويسا من ياسر الأسد وسلما عليه في الأهل الكرام وصحبيا من يجود بالمرام صل وسلم لمن يا مجمل على الذي سمعته المضمر وآله وصحبه المحسبين وفرحا من النظر المخربين صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت عند الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جميع سرور الصالحين سلم تسليما علي الله على المصطفى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وابدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المصطفى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى التبصر المنصر صل وسلم يا إلهي على المصطفى بنبي الله والآل والأصحاب أرباب النوى وبي بأسر النوم يا خير صل وسلم يا إلهي على المصطفى بكريم

مسلما يا من يريد لغير ألما سلم وسلم يا مريتا يهين على الذي سميته

صلي وسلم يا حبيب الدين على الذي سميته بمنجي مسلما يا المشاكر والي وصبي ذوي القرون يا من توكلت عليه في شرى صل على من اسمه مسكر يا ذاكرا لديته دم يسكر وسلما عليه في آل العظام وصحبه.

مسلما عليه في الآل العظام وسهبه والتتخرم بنزا النظام صل وسلم يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسهبه الأنصاري يا حافظ المدن والأنصاري صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليها الكون شهور الشاكرين صل على نبي أنا تجيبا مسلما وهو النبي التوبة ولا للأصحاب بالتكرار يا راهب الفلاح والنصر صل على من اسمه حريص قبل عليكم وانصر حريص مسلما والي وصحبي وذو النبي

وآله وصحبه وسلم وصحب خلقه ستر من تعلم إليك تجد توبة نصورها واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبصير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجاهي رجاك خلبي يا من إلي من كتات البشر صل على من اسمه مبشر وآله

وجلت وهلي في سرور العلماء يا مريم بيا إذا تنذر صلي على ما يسمعه منذر

بذاي النظام خير البشري والي وصابي وبشري بذاي النظام خير البشري يا من يفي منك يا رباه صل على من اسمه مصباه والي وصابي وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من وجد يا من كتابه

سل بسلمك يا خبير أنا الذي صمت مهدي والي ماسيا بالخيار وبسرا بالعشرة المبشرة يا من بي كليتي تنور سل على من اسمه منير والي وصبي وسلم وصعب بتالي في سلول العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي أنا الذي سميت بداعي والي ماسيا بالكمل.

وسليا وسلما يا حي على كريم الصحفي والآل وصحبه ذوي الصفائي ورغدي خل المارخي يا من به لم ينون يعدو صلي على من اسمه عفو والآل وصحبه ذوي العناية يا من به لم تنون جناية وسلم عليه واقبل شكري والتعمني عن جاربات المكر يا من به ينخاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بلال الكرام وصعب راس بشري من انشرام مسلما عليه بلال الكرام وصعب راس بشري من انشرام وسليا وسلما يا خوي على الذي سمعت واقم خوي والآل وصحب ذوي الختان يا عاصما كل من الأخطار يا من به ينوني التامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالعز وجه الكبي كسير الغيوب دون عبي يا من به فارقني تأمين صلي على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلمي وجنبي فضل الغيوب القلمي صلي وسلم.

مع سلام وتحل الأمر يا من إليه الحاج والوصول سلم على من اسمه رسول وآله وصحبه وسلم وبتوالي في الدول الظلمى يا من به حول لنا وقوة سلم على من اسمه ذو قوة وسلم في الأهل والسابقة وفي توالف المقامات ما وسلم عليه في الأهل ما وسلم في الأهل والسابقة ما وفي توالف المقامات ما يا باقيا لي تقود رحمة سلم سلم على ذي حرمة ولا لوسعد ذي العتاي وكالكلين غير بلا ختاي يا خير منزل الرايس كان سل على المختار المكان والال والاصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير ميتا سل على ذي العزيز الفتي المطاع والي وصحبه وسلما وبيان الحرب الذي تعلما وآلي وصحبه وسلم وبيان الخلق الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع سل بسلم على هاد المطيع وآلي وصحبه الإخوان وصغر خيره كل ذي عدوان سل على خدم السلف الرحمة بشرى وسلم يا مبيب النعمة والآل والأصحاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عسي سل على غوث وغيث وغياث وسلما يا مما بالافتياس ولا لوصعب ذوي المنافعين وليكم يا خير موت النافعين سل على هدية الإلهي والعروة الوسطى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوصعب وصعي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني اقبل فكرتي مع النفيذ اوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والال والصحب وخل العصمه كليتي يا من تباني سلمى سل وسلم عنا يا الهي على الذي سميت ذكر الله والال والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر سل وسلم عنا يا الهي على الذي سميت سيف الله والال والصحب وكل

وللجنان هي خير الكلام لوجهك الكريم يا أمين الجنان ذكرك بالقرآن طيب الكلام وصلي على الذي حال اتباع المستوى والمنتقى والمتبع وسلم والآل والصحابة وبالسخاء أجل صحابة وبي بسر كل عام وصنع من بيريد من تعالى سنا وبكتابة يا رب ربي كل متابع بوجه ربي وبكلامي وبالإشارة إذ مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلم أمشياني وصحبي وخفتي أجعل منه نير ربي يا من به يجيئني سنير سل على نور هو الأمي ولا لوسع زي الهود ما صلى

وصحب في الأهل وفي المال صلاة الراسم عظيم أكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به مع الدلال والكلام صلاة من وبني تفهيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامي بآله الكرام.

وسلم يا وسلم مريم منها على الذي ثم اعتور مؤمنها والي وصحبه الاعيان يا مرحبا يا مرحبا الاحيان سلم على الصالح وهو المصلح الصادق الصرف صلاه تصلح مع سلام وجميع الال وصحبه في الال والمال يا خالدا لموجود التصدق صل وسلم على المصطفى وآله وصحبه يا من يقف كففت ارسم عيداي ولكم صل وسلم يا اله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا وصحبه وابني شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يبايع بالكرام المتقين صل على الماهي امام المتقين وآله وصحبه وسلم وإنك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود به تحسينا سل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقدره عجائب التأخير دم وجدر سل على من خاد للأهلنا القائد الخر المؤجلين وسلم عليه في العلي وفي أصابي يا من يسلم.

والنسي وسلم المنذر الفسي وعلي وسبي وابلي كوني ابي مسالين خبلي سلم على الناس والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وعلي وصبي وفصبيا ذكر مكيما من كسار حبيا سلم على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفير والعلي والصبي مع السلام وليكن بدينك الاسلام صل وسلم أن يا خير رفيع على مخرب سواته صفير والآل والنسب على الأدب يا باقيا أصمتني من ودبي يا غائبا من مجلات الدنيا سلي على النبي.

يا من يباهي بالخيار العلماء سل بتنديم على المقدس المكتفي الكافي وروي القدس سل بتنديم على المقدس المكتفي الكافي وروي القدس ولا لوسعب ذوي التعبد يا هاسدا كل دواء وكبد سل وسلم خائما بالخس على إمام الرسل روي القدس وآلي مع جميع صحبي يا واسعا وصالي بالرحب سل على البالغ روح الحق مع سلام خائض للاقي وآلي وصحبي وهم جميع ما سألني فيك الكني أنت سميع سل على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التأصيلي وسلما عليه في الآل عظام وصحبي واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللنار مثل مراما يا من وجوده بدا والخدم صل على من اسمه مخدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جاربات النبي يا من كفاني كل جانب يقتدي صل على افضل هادي المهتدي وفاضل وسلما في الآل وصحب في الحال وفي المال صل وسلما يا فطاه على الذي سمعته مفطاه وآلي وصحبي والترني ما سد بالدارين دون الدرني صل على من اسمه مفضل وفاتل مع سلام يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرني بالبناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكريم صل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح جنة المذهل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبي يا من يواهي بزراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآلي وصحبي واشغلني بما أحب وسعيد جعلني يا من له أركان مزايا خيري على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبي في الآل والمال سلم تسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل وجلبي زن اسمع ذا العمل صل على مصائر للحسنات مع سلام جانب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجياتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى وخير العصرات وسلم عليه في الآل المها سيابي وللقرآن خير معاه سل بتنليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونذري صيفتي ولتتقبل صوري سل على ذي الصفح والبراعة في كل خير سائب الشفاعة وآله وصحبه السلام يا من كفاني نكرك الملامي يا خير منزل له مقامي على النبي سائب المقامي سل بتنديم على في الآل وصحبه في الآل والمال يا ذا وجود لم يفارق الخدم صل على المرسل سائب الخدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحبه واكفني جوانب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العالي وسلم سرمدا بلال والصحب وكل يهمدا أسكى سلامي وأيد الجزيلة على النبي سائب الوسيلة والآل والصحب الذي نفاه كما بي لم ينني نفاه صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سائب الفضيلة صلاة من خاتله تفضيلا والآل وصحبه مع تسليمه
كما به كان بالتعليم ومشفاوة النهر يعلم وجه الفؤاد مدينة علوم صلاة من فيه أجرت وأغار على وسيلة أثائب الإظهار مع سلام في جميع الآلي وصابي في الحال والمعالي سل وسلم على المصطمى بسائب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خدمة الخيار فاجعل صل وسلم باني الأول.

الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصامي في الآل والمال صل وسلم على زي التالي يا من بي فتعزرت تالي أي سيد المغفر والمحرار والآل والصامي سرور الرالي يا من على عرشك المستواي على الرسول السائب اللوائي صل وسلم في جميع الآل وصامي في الآل والمال يا واهب الأمان والإشراق على الرسول السائب البراق صل وسلم في جميع الآل وصامي في الآل والمال وليكن بأفضل العطايا يا من ما العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا ندور على النبي صائب الخبيب مع سلامي بآل الكرام وصامي كما حباب الانصرام صل بتنيم على من دعيا بسائب الخاتم يا من دعيا وآله وصامي يا من قلب لخلف كل من هديت فانخلق يا من يكون لنا كراما على النبي سائب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصعبي ولستجيب سؤالي على الرسول سائب البرهان صل وسلم بزوي الأزهار من آلي وصعبي وانصرني بمؤمنك وبهم بشرني على النبي سائب البيان صل وسلم بزوي العيان من آله وصعبه وكلي بلا معادات والنوير كلي صل وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيح وآله وصعبه ولأل قلوب من لم يؤمن بكتل صل على المغتال بزن خير متهر الجلال يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العظام وصعب يصر كرما هذا النظام على روف ورحيم وصحيح بالرب الإسلام أما رحيح صل وسلم بجميع الآل وصلي في الآل والمال صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآلي وصحبي وعلمي بلا أذى يا خير مبقي المنعم صل وسلم يا منير البر على الذي طميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدري بلا عداوة ولا غرور صل وسلم أن يا إلهي على نبي الله صلى الله ولا لوصحب بلا تناي يا برحمن يا عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المتال صلى الخلق وسلم عليه في الآل وفي سهابي في الآل ثم ما يفي يا باقي الذي كان دون همني خذ الصلاة لختيف الأمم وسلم عليه في الآل معها سهابي يا من دعائي سمعا صل بتسليم على عز العرب ورافي رتب كاسم الكرب وآله وصحبه وتحمدي هذا النظام حمد مغنم صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم المخرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا رب صل وسلم سرمدا على النبي ذي المدايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول رسول ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك اماء الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك سراج منابك يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصحبي واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وحبه جملة

وهب لمن يقرؤه أو يكتبه خيرا غنايا للكتب، وهب لمن حفظه روح الصلاة بأي وجه بالنبي أمرا. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن بوابك أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلام إلى خديم إلى الذي سرت له خير خديم. يا ربنا خل سلامك لمن وابقني بجاه خير أمن. يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي.

بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصيبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت فردي الايادي العظام بلا اثم ولا جوان ولا ضرر ولا اذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت فردي اسمه من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواتنا واجعل نفعا لذوي الامصار وخيرين يا راهب الانصار يا ذا الاراضي وسما سند بلاد رد على نمشي التي قد خبلا سيدنا محمد والاله وصحبه في الحال والمال وسلما عليه واغفر يا غفور لخاله وال به النفور واجعل حروف ظن نظام صرفدا بشرة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه اللعين إلى سوى خاله أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلخ يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا يسد يا ذا الجلال والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وسببه والترفع إليك السعي بالرضا يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله خلق مدا سيدنا محمد كتاب من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتقالي زل نصم خارجا به ينجعلي يا من مرتضى إيمان كله بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من مرتضى إيمان كله بأن يصلوا على المختار في الرسل من إقبال النفلا كم قد لفظت بها نزما لوجهك يا من خلق سلي فاقبل نظامي.

يا خير الجنود نيام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khasside yi.

ربنا يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وأمتي وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وجلا الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها آمين يا رب العالمين وجلا مما تدغنا بالأور العين والولدان في الجنة التي أريد المدخون وجلا منا بشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

0: حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لا سكوري بلا كهوري وهو النفيري من فدائي
1: لا تذرة لي

تلاوة مع الحلاوة هبلي دراية لدل لدي حسلة تهاني بلا فهاني بهدي عيالي بلا بكي لقبل متى

يدرت ابن الجبال يا غير مغنم اغنى تفلق على يدني بلا غلايين لك تكاريم عند دولارين يا ذا القداري بلا جلايين

وغير صحيح كلت يائي هب لي انتقاما قني الملاما هب لي الكرامة بذي اللوائي بذي الجمالي بذي الكمالي بذي المعالي بذي دوائي بذي العباد بذي العباد بغرق هذا للأوليائي بذي النوالي لذي القتالي مدي رجالي على سخيائي

جزائي جزاك ربي يا غريبي خير محب بلا ارتزاي إني الخديم ما يتقيم ولا أريم ذا الارتزاي أنت

هب لي زماني بذي البغاي عند سلوكي إلى المليك ما يلوك موت النخاي أنت جميل لك كامل أنت الرسول بلا جري لك لساني ما الجناني ولا أوداني فسعرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل

0: نور البلاد أثنى الرجاي أزرت خميمها وتسمي لجبه المداء النجاي أزرت فقري لي سنتسري من خير مكري ولا إيجاي زكيت نفسي فقدت في أزرت لفي زرت غثائي
1: كنت جادي زبي بابي أول زاد ما راتاي وقال جعل ما جمعين بغير جاي ولا غدا.

عجلالاين لدب دائين وعد التلاين وعد البلاي عد الغلاي فيك أناديه كل البلاد.

بالاغترا هذه لك انت ماي زهزه تعابي حتج نابي بلا كاب ولا هباي يا خير ماحي محا جناحي مع المساحي وقت سبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك هند الرمائي عليك سلم

خير الأنيس للأوليائي سفاز دوري ضياء دوري بدر البدور بعد ضيائي قيد سكاري ليس كفوري نافي النفور مبدي خلائي جنات هادي نيران عادي والفل بادي.

براعة له الشفاعة له الجماعة يتخي إن رام علما أو رام قلما أو رام ظلما باخل نخي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى تاب الشخي هادي المدير نور المنير عيش بزير ليس تدائي.

0: بهد متابي من كل عاد مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجاي من انصراف سمع عفوك عمن يخاف بعد التجائي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت نجائي انت الكريم انا القديم الدهر الاديم في كالثناي
1: انت الكريم انا القديم دهر الاديم في كالثناي

أنا الخديم دار نديم ذيك سنائي ورمتم تداها.

يدي ذي البدلاء فكيف أهوي متى لموي والمدموي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا آل بر يا آل بر وجال بر بارز غائم ما يعيا بي.

مدي عجائب ناف مساء عباد الهي مجي الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهائي غيثنا فادا من استفادا ليسنا بادا عيد الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب لا جائب دب المكلم دب المسلم طي العاتم كزيدائي سبب تسيرا غيث جبارا بير دبارا بلا رجائي جسون يعينه له يعينه ثيب يعينه برئيسي قد سفخرا من ناترا بجسم جهرا في الابتلاي أكرم بربي أسرى بحبي لنا لقربي مع البراي قد بات يسري من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لمينة ما لمينة وأغل مينة للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة ليلة قيائي قد قدموا إزواجه واحترموا زفي النخائي وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم

بعد النجاي نستدعي وفي المسائي صلاة ستة بمدي ستة تاتي بالجماعات سي عليه صلى ربنا جل ففاق كلها في الانقياء عليه سلم ولم رفخم والأجر عزم في الاذكياء على الاتيق باب التاريخ أغلو سوق كل رضاء على الوزير سيف البشير عرب الخدير مجري الخدائي على بيائي أخي العيائي.

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صل وسلم على المتمم وكل عاشم بالانتهائي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وشعبه وفريد بآيات المنتومة في كل وقت وحين ابدا امين وهب للناظم يا رداك الاكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرؤها سعادة الدارين امين يا رب العالمين.

0: يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم من كل كريم أكرم من من قاد له تكرم اللهم من كل كريم أكرم من من قاد له تكرم عزم له كل كان إيماني ولازم اللسان للرحمن واجوب بستر بلا كفران تقوي سابوم نيراني ادي خادم سو سن بروم تيلا كو تيال بي ان بروم بي سن جال ياكتي
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك ولا ثم إلينا وجه القطابا تكرما وأنفسا أتابا فقمت قائلا ما امتسالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم قدما يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتلي خير علوم وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي صاغ لغير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصلي مرا علي أشرا قد تنير برا وليتوصل بشارات القدر مسازئا لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد زميا صل بتهليم بلا انتهاء أني على النبي إذ البهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من يوصل لسي عصر مئة بجاي يا من حما عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحزن سوءا ويوقظ بعيدا من وشن نعم سفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لخلقه برحمة والشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا يا الله صلي أبدا وسلمي.

الباري وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز زلبا ولعداك طرا غلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممري والديور وآلي وصبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآل يا من جعلت الصلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت سجتها.

إلى سواي صرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وخذ بشارات تدوم الصرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا. والتجزئ آل بدر الكرام عني خيرا قل لي.

واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتليك فيكون يلا وصلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلات قبلت والصوم واكشف بقطي ما اختفى من الهدوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصفعين عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أترت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه

والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البلايا والخضا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعد ذا تعليم سيدنا محمد والآلين وصحبه في الحال والمال وازهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا والتنر بي لحبه وعن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرام وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتشف الذي اعترى من غمة واسغل عداك بسوى ما يصد ناجى نبيك وزد من حسد واشغل عداك بعداك واشرف قلوبهم عن در تعرفي واضرب قلوب المشركين للسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لا سرور ولسوى جنابنا يرضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خاد منك ربي قي رسول سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واجعل بجاه العزيم عندك قتي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت القديم واجعل بي قتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ماميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سوى أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا زن ولا جوان كن فيكون وسل لي يا رحمن سرمدا على من الغلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أزن ولا لغن ولا حقاد كما كفيتني به من انتقاد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وخدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وسل لي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقدت فوق سولي والمنى وفقت عرف

فوق الصلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من

مكر ولا حساب أو نحو بلاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتجزي أني قيلا لم يكن لغيره بلا انتهان بلا ظكن وشدي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد سل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسهل لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسشي منبها في ذاك عام لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكور يا إلى الجنان وليأتت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده لنخاد منك للجنان الأفيد يا صلادي والسماوات العلا يا من له القلق معا يا من علا سل صلاة بسلام تعظد بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال كما به سددت لي لساني وخدتني لك مع الإساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي سادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجزبي عني

وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لدين وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك نظر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معسمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يزلي الذكرى واجبر له القاطرة واسرح الصدرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سلي بدليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال يا من به لي قضيت أربي وقدت لي به لسان العربي وخط له حلاوة وخوتا يا من بلضي أخجل لي خوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باخي مسيد يا من مدادي جعلت كديما من ماهو قد سيدو من قدما السلوات جعلت الطاوية عن المثير لرضاك حاوية بي واخجلت السيوف والرما بما به مدحته يا ذا السماء إلي قدت بركات الله يا من عزمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كليتي غير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسل يا رحمن والتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغيري ما حويت مصدا ولا توجل العدا والحسد واجعل أخائدي وقولي والعمل خير مسالح وسق لي الأمل وفي الذي ليأتبيه قبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا من ما توجه الإساب لأبدا وسرت صح تسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي حلم بي منك ذا اخترافي وقلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وتسلم سرمدا أني على خير البرى يا أحمدا وآلي وسابه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا ولوم واشرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فادي لك يا باخي أحب من كتب قد انسلت من الأحب وجعل كتابتي إليك قائدا وجل حياتي للنبي فائدا وجل بي بعد الصلاة وسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبير سميا
صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد وآله.

واجعل حروف موجسات أقرات وخير خيرات لديك دقرات وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلبي ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منسل وخير راسق يا فزي يا منسلي يا راسقي سل صلاة سيعت بتوسعا على النبي والرسول سسعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جائلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتلي مختاري فسرمدا عني يصلي بالسلام علي في الآل مع السعب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك عليك في القلاة مزازعا جميعهم لخيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وصلي

خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم قوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي الخديم والتقني السقط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليبقى من الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هازوا من الأناء الخدر نفع لغيري جاتي ما شاء كاف كفاني كل من أساء فرأت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وقل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى

وانخاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكون وسل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل بجاه هزيم نصم على رداك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بخير ردي وامهنتها ما ساءني كالكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أزن يا ماحي العفاز واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلي سلم واشهد لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وخذ به لك الكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جساه العدا أنساني والذروم يا واهب الإحسان سل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاي مقدمات لديك سرمدا معصمات وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به كسفت ظلمي كما به مهوط ظلمي والحجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبول واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة قيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم أنهم وخل الغرضا قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصل لي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وسل لي اللهم في الفرد الرجاب يا من يقود لي به على عجاب بأنني عنك رديت جدا وعن شفيء قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وسل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي واجعل بجائه الشهور والسنين ليسواهد ورحمة

يا من له الذكر وشكري بالحسان وتم على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاه المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يجري الخضر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وليا بتوحيد كل مرشل وكل سائب وقطي عصر واجعل كتابي إلى الله أحاب من كل قط وإلى الماحي الأحاب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا وصل يا لطيف والتسلم على النبي والرسول السلمين سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل.

إغاثة تكفي الأذى والغمى ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى سل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنيهم بك عن المعاصي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهديا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبي في الهال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجذب المكارم لخلق تظهره المحارم إلى سوى قلبي وخالبي معه على الذي قير المزايا جمع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وخذ له قير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زهزه العتاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل به نظم

ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زاد لخيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجل بجاهه العظيم قطيا على رضاك قد أرحت مطيا ليخط ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني السقى والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل مطعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زعزع كل من أراد ما ساني إلى سوى يأذى انفراد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره وارض عن السحب بكن والتجزيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رداك يا من رديت عنه إذ أرداك يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وسلمنا عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صفر صل صلاة لا تسال مدخلا بشرا بتزليم تفي معسلا في خلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونورهم يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسوء ربيع الأول صل صلاة لا تسال سافيا جاية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوبه كدر يا من به يجري بإذنه الخدر سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة على سياء الأتقياء القارة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا خائدا لذكرك المثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدا كل معاد للجنان قاسدا مع سلام طارد كل حسود ترضى الصحابة ذوي

نامية مشكورة وباخية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل ومتوجه الأذال أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجا المكاتب لديك حسنا وعندك جلني قديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجهادي حسدي يا من حماني عن الآي الفانية ولي تطيب جماد الثانية صلي صلاة لتقلد البشر بشارة للمنتخى قيل البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ملايين له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وسلي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتداء أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قادني ما يشتاء في الحال والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب و

وسبي في الحال والمال وارفع له بكتابتي بلا رد وأمري بي تقبلا والتأمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جهمي وجه داء ولسوى يساسي.

وناهي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجل حروف يأتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وابتلي قير فيضان وجدتني فضلا

ويكسفان ليكن لمن بهم من العلوم يعظمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واسب السقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما سأني حيث رصد يلا

والسوق لغيري حاسبي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة

تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعا أنوارها كل هجاب قاطعا مع سلام نوره يتهر قلب المسلي وبي يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وخادم الهدى وقيلة سيدنا محمد.

لما به تجيء الظلم ما سلام يشرف الأخيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أدخاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي الأمان في كل الليات وجعل حياتي بي خير آيات وجعل مدادي وقلامي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تدمن لأبدا لديك يا مهيمن ما

وسبي في الحال والمال. واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل مال اخترت يا باخي الخديم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة أموري تسون عن الله يا من له تحسين. مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زاز الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي. واجعل بي يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدل بأني منضرب عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران. يا مخفي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائخ كل أخرب وأجنبي. صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إليه.

من بسميع وبصير سميا سل صلاة تولد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع السلام كل مكن يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاس بالإخراج قبل كفرهم مع استدراج إلى سوى مختلف.

لمفض للشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زاز عني الداء وزاز الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأحوال ولتغلج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلب للحليب واجعل فيضك الكريم نيرا قلوب حسبك وأفطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجزب للأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة أن الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما أني به بلا إخالة بمفقر ربي لك شكري بعد عمد قالدي أنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين أني وليكن بكرم ومني وسلي أني أبدا على النبي سراج كل أقرب.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغني من حاسد ومدفع صل صلاة عن إيديك تغني وعن منايك معن يا مغني مع سلام ليوصل الصلاة مخلدا للرباح.

والخسارة والمكر والغرور والخسارة سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات النوم وجعل بجاي المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبهر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

وليخر سكرا وعلما بدأ وأجر نفع طاردا من قدا. وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحل شكور. شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر. يلا

كريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بكثرات فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بالتدليم.

يسأل على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجزئني.

وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يسهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لخيري سازال مقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي خط واجبا.

سيدنا محمد ظرف العلا وعن مسلم علي فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى المحمدي وآله وسابه والحمري وجلب جاي العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي وجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب.

وأجأتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي

وصلي يا رحمن ولتسلمين على النبي العربي العالمين سيدنا محمد والآلين وسبي في الحال والمآلين وجل حروف جاء النظام جالبة إلى المنى العزام وجل جميع أجل بركات وسكنات يديا والحركات وصلي يا رحيم.

وزب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي والسرور أبدا وسل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أزبي بخير توجيه إلي يذهبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام النجال وسل يا رحيم ولتسلمي على خليني وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليا في القط ما ليس يكون لأدنيا منلوك فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

بالتقديم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وبكتابة السق لجميع من لم يحبوني.

قيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزعزع قلوب من لم يحبني لغير ذا حليب ما سلام لسوى يذهب ما ساني في أبد فيذهب على الذي قد زاسها الحسادا إلى سواي وكفى الفساد.

لغير ساتية وما لم يحمد ما سلام ليقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوس للجنان الثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتجود بالخيوب ولسوى قلبي تصاصع العيوب مع سلام ليلين الخلوب بلا أذن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدتني تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من افتريت كل ما أني به بلا إخالة وقدت لي ربي سل صلاة لتقلد الثمن ولتوصل أشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي

لغير ذاتي وسروري أبدا. واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي سومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي. سل صلاة لي تقود كل ما لفترته والقلب مني علما. مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأزل.

لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أسنى عنيت والدي خيرا يكثر يا خالقا ما

وجملة الأنهر مع عيالي وصل جوالب السخاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وصول خيري جملة المفازد حبدا شكورا واحمني عن فازدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عازمي من قطعي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام زاهب بالداء لخير ساتي مع الأعداء هل المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسير ولي ييسرنهما تيسيرا واصم هقائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتخن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم يهوص الصالحون قبلي واخرخ لي العادات في الفنون يا واهب المذار والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتسعيه العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي

ومجي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت للنصر

وكل يعظم ولتنوير للجنان ولتعظم القلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشخل عداك بسوى مضرتي يا باخيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكر لك في الفرض الرجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنا أباق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بالآدي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاه يعترف بلا شقاء من فوض يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسبي مكاره الدارين لغير ذات مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبا لأبدا حليب علم حالبا مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لقيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وشرور

ماي سابي وبفوزي بالخرد صلي صلاة لي تقلد العيان ما شهود وتقود للبيان ما سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي تسره جناسي مسان كلي عن القناس سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال والتجزي أن يكن ليومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وقلامي يا أحاب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدود.

أذ البراق حب ذي الحيزون سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي بالتأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لخا وعندك اجعلني يا نور البلخاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني السكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء.

على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال واصرف بعاق وجهك الكريم يا مفتي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره معها كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل

في كل داير ومشتك والضر ما في الأرض والسماء وما بينهما ولي قلت الأقوما وضع الدارين فاقبل شكري وارفعه للأرش.

وسبي في الحال والمال والتجزي أني ما لا ينحضر من البشارات نظرت المنتظر نظرتني به على الأعداء حزمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا

تركي ولي فصلت بالهاد الوفي ليجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى زواساتي ومن أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير شك وبخير وهم واجري لخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أجبت شكي وهو

يا من يلين الدخل مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يرقي الأبدا إن أرباك وجعل فؤادي ساهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والخدب إلى جهتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان والتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الخر ولن أجورا ولتغني أمري.

يا حبذا عظمتني من صدمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم حسمة كل من أذى واللوم سيرت قلبي خير علم واهيا سيرت كل

والتجزي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلت أفضل إلى سل صلاة لي.

على الذي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما سلام عاصم من سلبي على الذي واب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بخير

مع سلام عمره يسلم من كل ما به تديء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقف يحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر رباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر بغير يدفع.

وصبي في الآل والمال وابلغ ربي بيوم الأربعاء يا باخيا مربيا ومشبعا ما في كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر وجل عروف يألو للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع صلاة من شارج مفاسدة لغيرنا وسقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين

تذهبوا من قصدوا ضر إيمان فتذهبوا إلى سواي سرمدا ما سلام لغيرنا يضب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزازوا لخيرنا الكفار كما مع الإخراج والإصفار سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمآل وأدد الأعداء تأديدا يدهم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنامع الذي قد جمع يا ربنا سل صلاة تبقى ما سلام يقول السبقى على الذي وهب الكتاب ولي لا يوهب

وكل يوم يافعا من نبتي وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بصارات الأحاد وهب له الأيام من يوم الأحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى أزكى صلاة بسلام ذي تجود بالاستقامة وتخليل الهجود والآل والأصحاب والأتباع وسادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا عداد لا تسوق لي دائما مداد في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجاد لي

لاشتهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآلي وسابه الدرر والآلي. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للصرى أزكى صلاة لتجود بالصبر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآلي وصاب من غزا لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إلى العالمين نزل إلى صلى وسلم.

يا خير كل والد وما ولد، صلى عليك من تعالى عن ولد، مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي، من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفاء أبدا.

0: وخدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بالآل والصيب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بالآل والصيب بلا انذران من بك جملة ذنوبي خفرا وكل ما علي عني كفرا يا مستوى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصيبك الخر وخادم المرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرم ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليصاخ كل ما أختار دنيا وأخرى بك السلام من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاق للأرب حتى أسي وبصر غجم وأرب وضمني إلى سعاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنا وحط ذنبي وغيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سن اسم صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفاني جملة الرزايا بي وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير قاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى قنائي يا من سؤال غيه عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيد ناس المعجزات بسلام بالآل والصحب المزاد الظلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائخا فوق مرامي بكم وجل بجاي حياتي سافيا لك به مع الأجور الضافيا وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: amna ko massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamune tare bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni temere juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbutiku lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul dul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lool té bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli daanako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak nit yalla yeb taw may waxam hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn koy bayyi ash-shari'at da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek
2: Touba Mondou bi duna wërngël kep

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر جالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها طوبى حرصها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فأنا أعدك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول الراجي منك الرضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن الحمد لله.

كريم داعي عن شكرك لا أريم وجذبتني إليك يا معين أتي منك إلي لتعين فقمت مكذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قصدت لما لم أجد شرواك فاغتيمك بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن بعدما كرمت داح الناس يدخلني في شرك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أزد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت لا شك ولا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل أبي بني وبناته معا ويشفع في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر

قسمة المقاسم ولذا بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيمة لحرمة المحبوب إبراهيم وليسك خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصفين في باطن وظاهر وعنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقعايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بالزينبا وأمني بالخير والسلامة قيم كلثوم إلى القيامة ويقضب بحسن الخاتمة كنا في غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه والإسلام.

أن بجايك من هو المختار هي أخرى خير ما أختار والحجاب بيننا وبينا كل أنا قلتك في عنا الحياة.

بكل وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وصيت إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلما عليه وكل من قد انتمى إلي أخذن بي وتقبل عملي وليب خير من وأمل يمن على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبيمر وكل أنسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهلي ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد واسمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة والي وصعبه ربي الصراط وكل من خدمني أو زار فنجه وافضل له أو زار وكل من أحبني أو مالا كان يفرزق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء

جنة وحلم والبناء بناء الاهتداء وتكفى عني كيد كل اعتداء وتكفني الدهاء الشيطان وحزبي الباغين في الأوطان وتكفى عني كل شخص لم يريد وجهك فصل سريعا إن يريد وصرف جملة ما يفسد عن يدي وأن داري سريعا حيث عن وادخل المصحة في يدي وفي أدائي وثبتني بالهادي الوفي وعلي من يعينني وتكفيني جملة ما يهينني قم أسكني سقل من الفجار ونعى الأهل بماء جار ودل رب منن معجلة جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك وقم بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر خيرات هذا البلد ورزقها وتكفيه عن نكد ورزبطا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد نجاة وفرح وافقنا للصواب وصلاح وتغنى بفعل ما أحببت وتقنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد بل ما يطيق يا صمد وابلنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل

تانا قد أقمع عن فعلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات ونجنا بجايه من دعوى وتقني عنا كذبا واللهوان وتكفينا الهواء ما لا يعني وبك دأبا أغنى يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجري وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا رجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا أباء جراد مانعة علي والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني حطي السلام وزك نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي ولن يميني كالسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هل يأمي ما منك جميعا أطلب وتكفيني جملة ما أعوذ من وصفي عن بك يا معيذ وحيما بين هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع وتبقى بيني وبينه السريع قال لي أسلمت وجهي.

ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد ولا أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت لئت لي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك قم حماي ليكن حسنا حصين عن كل ناب وظف كل حين قم حماي ليكن حسنا حصين.

والشر من يجلس بالكلام والشر دجع وذي قيام والشر من ينفس في العقود والشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقرب.

تكفني البلد وشري كل واد وما ولد وتكفني الشرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل.

من شر الجن يا الشيطان المريد ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن يا الشيطان المريد وشر القرب والشر النائي والحر والبرد والشر المائي وسودني وأيدني أبدا وطهر القلب واصطح الجسد.

واجبني وكن خليلي ولا تزل يا مالكي دليلي واجبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبد الأزمان.

ولدا نطير في القبر وفي الحشر غدا ولا تسلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي ومسك ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وولني سعادة لست أرى شقاقا من بعدها أو ضران ورجلا حبك في فؤادي وحب خير خلق في التمادي وحب آلي وصعبي جميع ثم تحب كل مسلم مقيم يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وطغي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغني بالطاعة والتكفيني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتخرج الأنوار في هادي وكن معيني على ما يسرع وتكفي جملة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلغ اليقين والعرفان والزوج والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة واسع أمة خير مرسل وفضل عنهم جميعا يا علي وارحم أبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تماد واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا

والفرض والمندوب سردا وعلم ويغناتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووصب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا.

والعلم والدين والدار بارتقان، وجنة لسالك مريد، وجنة عن هاتك مريد، وأنفعا لكل هاد مسلم، ومدفعا عن كل عاد مجرم، وحجة لمن بضعف ارتدى، وحجة على مخالف غدا، وحجة لمن بضعف ارتدى، وحجة على مخالف غدا، ومطبا للطاعة الرحيم، ومهربا من طاعة الرجيم، ومسلكا لسبل اتباع، ومسلكا لسبل ابتداع، ومسكنا لجلب كل خير، ومسكنا لدفع كل ضير، وسببا لفتح خير الغيب، وسببا لدفع ضير العيب، وأضج الأرض رزق وأمان، ورحمة وسعة كل أوان، يا دافع الأسوأ والأكدار، من وصفت ذا كل

واجعلها قذات الامتلاء نور ورحمة بلا انتهاء واجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي ويفي بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع ويفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى البر يا معين واسبر الكنف ستيك أبد قليما جملة أهلي يا صمد وللصادقات حفظك على لما فيها جميعا مسجلا وتزقي الجميع في مكون غيبك واحجبنا عن الفتون وانشاء

والزهد والورع في الدهور، مسكن جعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار السنة ومنجا من بدع، والهدى مسكن التعلم ووضع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصريب والتفهيم، وجعل مسكن خروج من ظلم لنرى يكفي عن كل من ظلم، والهدى مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع. قل يا ربي أحب مسكني فأعظنا لك والماح السنين، وتحمي داري عن الفجور والفسق.

قل الحريمنا حريما آمنا وقم بحفظه كفيلا ضامنا قل بلا الخير من الجهات أسجدت وكفها عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر.

عن مصر في الرزايا، قتل عذاب النار عن جملة من بيتعلق من ابناء الزمن، وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب، فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم وجميع المسلمين أبدا، وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك، وليبحث الختام.

رب إنك قلت وقولك الحق وعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي.

أنفسنا، وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته.

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة النور.

اللهم انت الوهاب يا احد عزيز من شر ساكن البلد ومن والي ومرض. اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والي ومرض. اقد الاسد والاسود والحيه والعقرب والصادق والطارق والعاقد والنافذ والعائن والساهره والانس والجان عنا وعن جميع المسلمين بالف الف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيذيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من أبشر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن إله فيهم رحلة ترشيد أيوة الصيف فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم الجهل وآمن من قبل وآمن قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إله قريش إله فيهم رحلة ترشيد أيوة الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. سلام عليكم. قيل من قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في هذا مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر عظيم. وحسن مآب عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوي إليهم وتقوم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجيبكم. وقلت أيضا واسجدوا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأسجدك بهذه القصيدة. وقل راجيا منك الرضا والقبول

بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسفع في سريعا اجمعا يا بر يا

أبا هب لي خير القدم في المقاسم وليس بالدين بجاه قاسم والاكتفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليس خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطني وظاهري وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقياذا يقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد

إلي فارزقه دًا ومالا وكل من تدمني أولاما فهب له التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنا إيا بنا عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنا إيا

ودفع عني كل شخص لم يرد وجهك فاطرفه سريعا اذ يرد وارتزرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي واعلني واعلي من يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن عجل أهلي بماء جاري واجعله ربي منن المعجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم.

وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقا وتكفيه عن كديم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وسر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وسر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دارا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولدوا فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا

في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكفي عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل جن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراج مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدار عني هما وطهرا قلبي وزدني حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيتلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقربين والآل وسب وسري رجبي جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب

نسيت أن يعتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى السهب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس

صالح أو مرشد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ودفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لم لا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت عبدي فلا أناذع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وأن حسبي فلا أبغي سواك. فهم ما يليكن حسن حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين. ولتكفيني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم. وسر من يركب ذا سلاح وسر ما يطير ذا جناح. وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام. وسر من ينفذ في العقود وسر ساحر وذي جحود. بقى قد يا إلهي الأسدى وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا. والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن. بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من سب ساكن البلد وسر كل وارد.

عالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامج وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل

وكل حاتج وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهير القلب وسهير جسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النيام من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وارتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليبحث عقدا ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي يدي ربي جوري.

موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل لي حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطعفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبذلك المسالك الخلاص والتكفيني عن جملة المعاصي وبذلك عن ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا والتثبت حبك في فؤادي وحب خير

توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بتاج ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتنقذ الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عنهم مدى خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجهم وارتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعدا واجعل مماتي راحة لمن نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقددا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا من طاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرد أجعل ذا رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على تواري وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليا فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك أبد علي ما جلت يالي يا صمد واضرب سرادق حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنوني غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار خلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكر والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التثويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور يكفي عنه كل من ظلم واجعله دابا مسكن اتباع
بسنة لا مسكن ابتدائي وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمحسني وتعم داري عن الفجور والفتخ والباجر في الدهور وأنفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل على خير من الجهات أسد وكفيها عن الآفات حطني عني سيطاني يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقري نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد.

بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما نصر مدى على محمد وسيلتي لك وليبحثنا الختام عندك والتزر في صلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعائزي من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أذكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلد هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من جرق للنار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: لأن فصارت القرية أعمر قرية بمساجدها ومدارسها القرآنية والعلمية. لأن جارم دال مجنا بوكتي نك دك بيجن الدن بتشوال الدين. تأي جاكام أكيد دار القرآن أكيد دار خم خم. كن دول مم تنكنا جاري بسنت وباين جارم. نعني سنتين يبدي جرم يبقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بارك الله فيك.

0: الغادي فل لوم خليفة بالله
1: الغادي
0: الغادي فل لوم خليفة بالله
1: I'm gonna go to

ഞാൻ ഉബൈലല്ല ഞാൻ ഗുജിക്കുറ ഞാൻ ഗർസുല്ലായി ജംബ വൈ

0: ما جارت الله
1: ما
0: تبارك الله مرنجد بخل تخنا جارا لغا بروخان تنسي باغا تبارك الله

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله.

لم يوني ولي أرض حيث أن أجب دعائي بجاه المجتبى وكفأني العداء والعتبى ليتجبت وكفيتني العظى وأبدا لست

وبالفلق وسعتني ما علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن. إذا البيوت يا مساجد تزيد خر به لك وجنبني المريض. نسي جميع ما حويت أن لقاء ولرسول الله سني بلقاء أجي وسلي أبدا.

ربي اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا ربي خض رديت عنك شداعا فليهب كوني الخد

صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مصليا

لكبيس بأهل بدر وبهم افني أعلى الكفر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انظرني هنا سلي بجاي المصطفى المبري نظرك وانشرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي.

منك نجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء. دعوتك اللهم أن تسلي عليه بالسلام فاستجب لي، وخيتني الكفر فكن واعقيني جميع أهله وكن حاميني. سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعمائي. لأرسل

وبهما قنيما أباه للمستوى بل للصلاة بالسلام ولجميع الأهل والصحب الكرام يا ربي صلي ثم سلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الغيوب إلى الغفور العالم الغيوب. يا ربي لأغفر ولوالي الضياء والمسلمين وليقبل شعياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبداه عيوبه، وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت، وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وأظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيبته في الدنيا والآخرة بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وترزقني بجاهه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نارا وخولها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا ينظرون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وسلم عليه سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما سلمني به من الدخول فيما لا غير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحدره. وسلم علي وعلى آله وصحبه كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى آله وصحبه ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا، واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين، وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشير، وكن لي وكن معي في كل شيء، وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء، وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أشمائهم مع الترضي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو فرض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري قد مسني الذرة.

فدام وتليا على الإذا ولم يزل مرتقيا كفاك والمشركين عنه والكل

أدعوك يا بكيب أن تهبلي منايا في الظهرين دون حيلي لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيع والمطاع لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء هب لي في الظهرين كل مطلبي وفيهما أقني كل نصبي بجاي أفضل الورى ذي القدر وجاي كل قاتل في بدر بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أني تقل ضلايا فكرما يسوق للعطايا اجعل توسلي بأهل بدر أزمي وجنتي أنا أهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا من علي بالزياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذلي إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا ذلي إليك يا عزيز عبدا لك بخدمة الرسول جدا لا تبل يوم صلاة بالسلام عني بآله عذاب الكرام لأبي تعززا بك معه ولي في الظهر جد بتوسعا تبت دليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار بلغت والصومك للكريم بجاهه المعذب العظيم أدني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تعبت ذا اليوم مثل أمسي ففي غد جلئ بطيب نفسي تعبت لكن قد رديت عنك فلا أدال الزفدي أد منك قني بالمختار في الذعارين تماتت الأعداء والنعارين وجيبي إلي فيهم البشر والتفني بي أرأى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مدع عداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء لأبجاء المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان لأبتجأ النبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بطاعة ترضيك وارفع قدري لك بي قد تذل العامين من جملة العيون.

في كل فرض واقبل للطاعة، وفل عباني وعن أولادي، وهب لنا العصمة في طمادي، مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الدافية، تغفر مدى علي يا تواب ولي ما اخترت يا وهاب، شكرك أوضعني وما عاملني بالجود والكرم واعف عني كون بكن

فكوفا وسليا على الأمين وجل بجاي العظيم خدمتي كخدم السحاب خير الأمة وجل برجال بدر الكرام.

فزنوا خضرانك والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر

أبيك تعبك وليك فرمزك يا ربنا سل على وسيلتي محمد وزد به فذيلتي وترضى أن أبين ابن كعبي وأهل مني وأعلي كعبي وتغرض أن أبدا للأخنس السلمي وانفع عني دنسي وتغرض أن أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقم وتغرض أن أبدا لأشعد ابن يزيد واحمني وأشعدا وتغرض أن شرمدا إلى أنس ابن معاذ ولتعذني من فنش وتغرض أن شرمدا لأنس مولى الرسول وكشني المدنس وسلي صرمدا عليه السلام للآل والذئب المذذي الظلام وتغرض أيك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وتغرض أن شرمدا لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وتغرض أن سرمدا لأوزي ولذي قولي وكمل جوزي وترد عن إياس ابن أوزي ونجني من مأثم وهوشي وتغرض أن سرمدا إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر الإياس لجملة الأعضاء.

وعن بشير بن أبي بشير إعضى ونجني به من جور وترد عن بحاسن بن الثعلب وصوبي لي معي فوق المطلب وصغرباك للبراء ولدي معرور الرضي واحمي قلدي وترضى عن بشبشة بن عمري ولجراح الصدر ويسر أمري وصغرباء سرمدا لبشري ابن البراء ولتقلد بشري ولترضى عن بشير من شعبي وبيبش الزمن ذا سعد وزهر ذاك لبلال ربا ويا المبغي خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لأصحابي وكل مسلم وترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا وزد ردا ألا لأرض طائي وعن يمه مذهب الفتاء وزد ردا أنا لحرف الطائي وعن يمه مذهب الفتاء وزد رضا أنا لحرف التاء وعن يمه مذهب الفتاء وتغرضاك لتميم المولى أبناء خدم أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أغرضا وليتم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفقي وبينور بهداك أفقي وصف صلاة بالسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى

وهب لي اليوم ثبوت الخير لآل حرشاء واسكؤ خدمي وطرد عن ثابت من أكرمي وليكن في أبد بالكرم ولترضى عن ثابت النس على باب وصرمدا سقليا فأخى المطلب ولترضى عن ثابت النقالدي وجلي اليوم بفوز قالدي ولترضى عن ثابت من عمري ولفرحي صدر ويذر أمري ودفني الديخ ما الزلفالي بالمنتمي منهم إلى الزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم ضعف دم إتماما وترد عن شعلبة بن حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة بن أمري أمحوي بي والدوز في عمري وترد عن شعلبة بن عنم ونجني من باطل ومزلمة ولترد عن شق ثليل عمري وليكن بالجود يا ذا الأمر يا ربنا سل صلاة بالسلام على الذي جاء بأغذن الكلام سيدنا محمد والآل وصابي واستجيب.

ظل ثياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنه وانصر جنابي

وجل مكاتب يا خير الدخري وتبرضان أبدا لشبري إني عتيك والتقبل زبري وصغر ذاك إلى جبيري إبن عياس ولتطيب ميري يا ربنا سل صلاة بالسلام على الذي صبى وتوزع السلام سيدنا محمد والآلي وصاب من في الناذك الآلي وحد بعق آل حرف الهائي كلي وعيب يجعل نظام هائي ورد عن الارث من ينمى الى عناصن الرد وارزقني الالى ورد عن الحارث من قد انتمى لاوزن رافع بالمعتمى ورد عن الحارث من لابن معاس حوز النوم يا خير من ابدا اعاس وهب لي العصمه من كل بلاء أمهو يبئي ومسعي يقبلا وارد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارد عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أضغي جزما وارد عن الحارث من إلى أبي وسيمة يلمى وجنب ما أبي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمع وارض عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارض عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارض عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيس قلت حظ مخرجي وجل عبادك رجال بدري معي في الضعين وأربع خدري وسردا أبدا يا رحمن للحارث الذي انتمي للنعمان وسردا أبدا لحارثا إن شراقة وكل الوارثة والتردى أن حارثة ابن نعمان وليكن بجائم يا رحمن والتردى أن حاطب اللذن ثمان إلى إعبي بلتعة بالمعتمى والتردى أن حاطب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر ضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وسر ذاك إلى حبيبي أي ابن الأسود وكنت بيبي أبلي بورمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والتردان حرام ابن ملحان وقل ذان يا أذيذ الألحان وسب إلى حريث ابن السيدي غير ردا وليجد بالزيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارسي وصغردا لابن الحمير همزة ولرئيش شهداء همزة أم يبي بكم عبد المطلب وجعلوا فيه خير جنان.

وضربا طاردة من السيدي الفلعي أبدا زازيدي وسردا أبدا لخالدي ابن البكر واجز عني والدي وسردان لخالي ابن خيزي وزني العلم ورقي كيزي وسردان لخالد ابن خيزي وزني العلم ورقي كيزي وسرداك إلى خبابي لابن الأرت الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا أكيم يا عليم وزور ذاك لمولى رتبة قباب الرضي وهب لي رتبة وزور ذان أبدا للإصاف قبيب المرضي وانفن الكشاف وزور ذاك لقباس يما إلى قتادة وسغلي غنما والترضى عن قراس ابن الزمة ولي أبكأني بشرى الأمة والترد أن قريم ابن فاتكي ولي صقر كل باخ هاتكي والترد أن خلاد ابن الرافعي وتغنني بك عن المدافع وسرداك إلى خلاديب ابن سويد وأدبي بلاديب وترضى عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقي عمري وترضى عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيشي وترضى عن قليل ابن قيشي ولي قرودا وخيشي وترضى عن قليفة المغروسي ابن عدي والتدم تعريفي وصغر ذاك إلى خنيسي ابن حذافة وزاد نوزي وصغر ذاك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وصغر ذاك إلى خولي ابن أبي خولي والشكر ضعيف يا ربنا جل

السلام على الذي تجري به خلف السلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد.

وزور دنجش الشمالي الذي لعدي عمي الجمي ولد عذب كل معيزا بك من كل براب وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولقبل ذا الكلام سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد وليابي آل حرف الراء تديني بسنة الغراء والترد عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجد تعريفي والترد عن رافع الشهير ابن المعلى والجد تطهيري والترد عن رافع ابن عنجد وليهب سعادة مع الجد والترد عن ربيعة ابن الحارسي وليكن يا أخي

وارتضى عن رفاعة بن عمري وبالذي اخترت أبخي عمري وارتضى عن رفاعة

وليا أبي الحرز دائما نويد بك خائما وصائرا وثرب سرمدا عن زبيري وليا طيب يا كريم ميري وطرد عن سيد

وجهت به المعتمى وفرض عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة رفيعة وفرض عن زيد

وصغر دني لأسيادة اللبيب وعني يشرف كل ما علي شيء يفيد يا ربنا سل الصلاة تجلب بها إلي صرمدا ما أطلب على محمد وسلم.

وكون ذئلي رحمة الأقران وصغر دان ناميا للطلحاي ولي صغ بشعرة وفرحة وصغر ضاك إلى الطفيل ولد معلك وكثر نيلي وزور ذاك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وزور ذاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خير يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني إياك قد نعبد ما سلام تطوين على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد والعال والذأب وكني صرمدا وليا بآل حرف الكوافي سعادة وعصمة هي أكافي وزور ضاك لكعب ولدي زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ضاك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وثات الأفعال واحلل العقال يا ربنا سل صلاة تبطل مكائد أعداء بها فتبطل مع سلام دائم.

مدار ولا لوضعبي وكل صر مدار ولي بيالي حرف الميمي فوزي بالتكميل والتتميم وصغر ضاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ذاك لمالك النسب إلى الدخيشم ولسقمان تغب وزور ضاك لمالك ولاد قدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعقري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط وترضى عن مالك من مسعود ومن يقبل عملي يا معبود وترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترضى عن مالك من الرافعين وتغني عمري كله في النافع ولترد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وزور ذاك إلى المجشر وعندك يني غدا صعب شري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر وغرر وزور ضاك إلى محرر ونجني من موجبات الضرر وزور ضاك إلى مطير ولي بكوني ذات مور وزور ضاء ناميا لم يصرز وصيرني بك ذات عزر وزور ضاء ناميا لمحرز وغيرني بكذات عزز والترد عن محمد بن مسلمان وبيبشر مسلما ومسلما.

وسوريضان اميا لمعمري وكفاني موجبات الكدر وسوريضان اميا لمصعبي ونجني من سخط وغضب وسوريضاك الى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسوريضان اميا لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وسرد أن لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسرد أن نامي لمعبدي ولدي عبا بن وخيب حسدي وسرد أن نامي لمعبدي ولدي عباد وخيب حسدي وسرد

ولدي عوف وبقاء طيب وزور ضاك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وزور ضاك إلى معزي ولدي عفراء ووزع منذذي وزور ضاك إلى معزي ولدي عمري وجابي عيذي وزور ضاك إلى مسعودي ولدي أوس والجزي التوحيدي وصغر داءك إلى مسعودي ولدي خلدة وزد تزيدي وصغر داءك إلى مسعودي إني ربيعة وزد تزيدي وصغر داءك ابن عبد السعودي مسعود الردي وخلد مجدي وصغر داءك إلى مسعودي ولدي سعد.

السن جبل ورمى أخذي وخلي والعمل وزرد للمعز النعاس ولتكفد الحين يا خير الملاس ولترضى عن مؤاس من أمري وخريدا يا ذا القهر وزرد ناميا لم يحجعي وكف معي درني أن مضجعي وسرد ناميا لنصطحي ولي أواب غيورك افتحي وسرد ناميا لمعني وعني كل ما لا يعني وسرد ناميا لمنزري ابن محمد وخيري كثري وسرد ناميا لمنزري ابن خدامة وخلبي نوري وسرد ناميا لمنذري ولد عمرو وحياة.

يا محمد قصر العلوم ولا لوسعي وزغلي ما أروم ولي بآل حرف النون فلفي غذى العام بالمكنون وصور ضال ناميا لنوفل وبي بشر يا معيب محفلي ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوه.

بأس وردني سعيدا ذا إلى وسغر ضاك إلى نمانا ولد معلك وهب للآنا فراخ جمدة عيوبي ماضيا بما ليطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي خزيمة يما وأزيما أبي وترضى النعمان من إلى الصنان ينصب ويعني دواما سأمان ولابن عبد عمري النعمان سخي رضا وليرد الزمان يا ربنا أسل صلاة دائمة على الذي العام غدوت قادمة سيدنا محمد وسلمين لآل وضعب وكل مسلم وليا بآل حرب السادي توك لي منافئ تمادي وزور ضاك إلى صفوانا والعام عني ذي الأضرآنا وزور ضاك إلى شهيبي واغفر ذنوبي.

محمد وسلم والآل والصحاب وقصده تمم وليا بآل حرف الضاد كوني بشرى كل رشاد وزور ضاء ناميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرة وزور ضاءك إلى الضحاك ولد حارثة بالإدراك ولي تلاسم السرور بك بلا مكر ولا غرور وردان الضحاك من لعبدي عمر خد انتصر.

عامر المنتسب إلى ربيعة وأيدي أذهب وتدع عن عامر بن سلمة ليشقر أخدي وسلمة وترد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغلي الأرب وشغل باك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة ولترد عن عاقل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وترضى ناميا لعاسمي ابن عظيم والزج مكارمي ولترضى عن عاسم ابن قيسي وصدري يضرى ولتواسم كيسي ولترضى عن عاسم ابن صابتي والعام جلي بترك الفائت ولترضى عن أبادد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاك إلى عبادي ولدي خيس والتزج رشادي ولترضى عن أبابد من عيشا وشد بأمدي لك عام سيشا وصغر ضاك إلى عبادا ولدي حزحاس وزد إفادة زدني فرحا إنك الفتاح وبي بشر من لهم فراح والترد عن عبادة بن صامتي وأن يقضي العام كل فائد وجعل متابي عام ربي ما أحيا أن يكون ما أجنيت ما ضياء وزور ضاك إلى عماي والعام كم المطلبي يا بعيري قبل الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام ولترضى عن وكاشة الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجعت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دونك مدي وصغر ذاك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدة واشتيبي العام ما كتبته في كتبي وسرد ناميا لعنترة وجل عاديك هات الخيرة

وارفع إليك العام رب سعي وصور النام يلعوفي ونجني من الشقاء والخوف وصور ضاك إلى عتبانا وحب لي الشهود والعيانا وصور ضاك إلى عويمي وليسوء خيرك كل يوم وصور ضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عن كرادي وصور ضاك إلى عبيدي أي ولدي التيهان واشكر شيدي وليعبيد ابن أبي عبيدي سخر ضعفك عني خيدي وصور ضعك لعبيد ولدي زيد وجل لي عاجلا بمقصدي وصور ضعك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وصور ضاء ناميا لعطبا ولد عبد الله عالي رطبا والترد عن عطبة من لخزوان قد انتمع ولتجب يا رحمن ليتجيب بما يفوق ظني أنا أم وجني سرور قرني واتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي وصغر ضاك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن عثمان.

العزمة ابن الحسين وتدمي عزمة وزوردا لعزمة لأصيعام حد انت مع وأبدا لإيوسعا ولم يعوف آبد الرحمن سخر ضابل.

فخير ضعاك علي خلك واني وزور ضعاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجلبي ولك مقدماتي وسعى إلى الجنات وسوم إلى ابن الجد عبد الله خير ضعائك بلا تناهي

من إلى الربيع دمير بك يا خريب يا أمدي وصور بك لعبد الله إني روعه بلا تناهي ونجني من روم نبع من شواك أبدا هب لي طلاه مرضاك وذول يا عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوا عن سما ولم يكن هو عبد الله تغير يا ربي يا إلهي وليجد الجسم والطيب معا حتى أجعل شفيع الشفعاء سيدنا محمدا وسلم عليه بتعليم هذا الفل ولابن زيد هو عبد الله تخير ضع ربي بلا تناهي وازدد عني العام جملة الخجب حتى أكون كعبادك النجب وذل يا عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وصول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وصول عبد الله نجلك مسعود خير الرضا ولي جد بالمغصون وصول عبد الله نجلك مخرما خير الرضا ولتعيني بالمكرمة وصول عبد الله نجلي غرفطا خير الرضا ونجني من مهبطا وصول عبد الله نجلي عمري خير الرضا فيك طويل عمري وصول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليا فيك وفي وسيلة المشفع الهاج الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول يا عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهبلي ما فاغذني والتزازه كبلي وذول يا عبد الله نجل الشعلبة خير رضا وتغنني عن مطلبا

خير من سديد الخير خير رضا ومنك علمني بكن لأبدا وحفظ أبي وسن وسغل عبد الله نجل الشهلي خير رضا وبي بشر أهلي وسغل عبد الله نجل السلام خير رضا ونجني من مظلمة والترضى أن نجل انتياف أمري والعام رم يا كريم أمري والترضى عن أمر بعوف مصيبات وليحقق ما لذي

وزاد عن أمر لمعبد المؤمن ونجني من اللخاء والمأسم والترد عن أمر النميل على ما ونجني من موجبات المندمات والترد عن أمر النميل الثعلبات وبيبشر يا

شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير من الحمام واجعل مرادي ذا كمال وتمام والترد عن عمير من إلى أبي وحاصن انتصب واخضئ مأربي والترد عن عمير من للحارد قد انت يا قير بيخ وارث وجل بقي وارثا بالامتنان عجزة الماء متعر الجنان وسهر ضان ناميا لأقبة أجل ربيعة وسخلي رخبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولد عامل وابلي رتبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولدي عثمان وتقلي نقبة وصغر دان لابن وهب نقبة من جده كلدة ورفع جنبا وصغر دان لابن وهب نقبة طبت ربي وطيب خلبة عسمتني ما وتذن بي فهبت لي مع الورع لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني يا بهم وعمه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة التاب يا بأفع خلمنا فأذهب منك إليك بسلام تكفي بها جمع بي الله وتنفي منك إليك بسلام تكفي به جمع بي الله وتنفي على أبي بك الخليل أحمد والعلي والصحب ومن به طدا والدغن العام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وفطنيا وذو رضاك إلى خنامي وسغ إلي جملة

وسهرب أن عاميا لخطبا وعني ضيب جار بات النكبا وسهرب آك إلى خداما فالتقن عصاب والنداما وسهرب آك إلى خطادا والعام جلي أبي خارق عادا والتردان قيش إلى مقلد هل انتمع والعام

من سهليا من يا ربنا أسل صلاة تمحو أني بها مع لي الصعاق قبح من كل ما لم ترضو لي ظهيرا وباتنا أتعاكون طائرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع النظير مشبع سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع المصفي سيدنا محمد سلف ندي على سبيل ناشر المسفي سيدنا محمد.

وترضى عن قيس صلالة الأبي صعصعة والعام كم الأدب وترضى عن قيس صلالة الشكن والعام يا

ولد عثمان وعالزنجانبي ولمن ملحان سليمان سقر الضاء وعندك جاني سعيدا مرتضى والدردان سليمان ابن عمري والهامج لي برضا وأجري والدردان سليمان ابن الحارسي والعامج لي بسر غائزي والتردان سليمان ابن قيسي ولا مبلي عكر ويسي والتردان سعد سليل سيدي وكمل النيات قبل فيدي وزهرد لولد ربيع سعد وابلي رحب مبيع والتردان سعد سليل قولا والعام ذغلي من حبيبي نيلا وزرد أكل سعد بن أبي وقاسم الثالث وذي القربي وزرد أن ابن عبادة رئيس سعد وتيب لقائي النفوس وزرد أكل سعد بن مؤاس ولرمد يا قيم ملاس وزرد أكل سعد ولدي سهل وعزل أربع يا ذمدي والتردان سعد سليل قيس وليا ضئا وضن ووركرما والتردان سعد سليل مالكي والعام حقق الرجاء يا مالكي والتردان سعد سليل عثمان وفيك كم من منع يا رحمن والتردان سعد سليل قولي والعام صدق نيتي وقولي والتردان سعيد ابن سيدي وجل هدى أهدا زا سيدي والتردان زاد من الشيدي وجل وضع أبدا زا سيدي وصغر ضاك إلى شهيدي وسرمدا عندك عظيم نيلي وزردان لأقيل شالي ونجني ولدي وأهلي والتردان سالم سلالة ناتيك والعام وجه لي مفرة المدرك والتردان سالم لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وزرداك لسالم انتمى إلى الهنيف والترد للمجرمات.

وترضى عن سلمة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وترضى عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي

لغبي أني بما سامن تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني به بلا إرادة ولا وسيلة محمد لمن طلع وليا بعال عرف الشيني والهائي كون العمد تمكيني وأوضاح وفيوض وغسوق كالعارفين وكأخيار السيوق وذو رضاك إلى الشماس ونقني من جملة

وخذ إلي أفضل الفوائد واصغ رضاك إلى وديعة وعندك جل الخدم وديعة واصغ رضا الناميا لوضقا وامحو عيوبي كلها لي صدقة والدرد أن يسيد نجل الحوارث ونقني من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجل المنشر وزايد

وعندك جني مع الكابر وفدان يزيد نجي عامري وعندك جني مع الأكابر وسل سرمدا.

محمد خير ورع ذي الجاي والي وصابي الأضاعي وكمل العام باتباعي يا خير جاذب إليك القطوات وبالله أفعخر رجاء جثات سلي وسلم على المشفع والآل والثاب وبهل أربع وشب كون العام أبدى الله قديم عبد الله يا إلهي وزاد بكون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كان البلاء والألم مغتيبا وكفهن الظلم لك علي السرور باليرام وغيرها وأرتدي البرام زلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والسابع أمين وجل زامي يا سكور أبدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينسي الدهر والياخوتا وجل مهني عن المربي والترد السير به يا ربي وجالك الجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجالك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجال جنة عن الأوجال واختلات ولد الآجال والتفني بي أس الشيطان عند اختلابي ولد أوتاني وجعلوا دافع البلاء والهم دنيا وغراء عن جميل وجعلوا يا ربي بسارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجعلوا يا كريم خير الذكر يا بني وخير الشكر وجعلوا يا شكور سورا فايخا عندك لي والتك

وجعلوا عندك وعند المصطفى صلى عليه بالسلام الشتفاء مخلصا من جملة الويوب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا سل صلاة تكرم كلي بها بما به يكرم مع سلام قد تقين المصاب بي وكل ما

وليفتح بابا وزور داء لأبي عبيدة وكف عني أخذ لنا وكيدا وزور داء لأبي سيفا.

جرد سنة الغرائي وزور داء لأبي الصليت والتقني إفراتك الطفيت وزور داء لأبي دجانا وأبلي الإخلاص والأمانة وزور داء لأبي داودا وسولي المطلوب والمودودا وزور داء لأبي السنان ولي يسر طرق الجنان وزور داء لأبي نقيل والتقني ضلالك التدليل وزور داء لأبي أيوب والتواني جملة العيوب وزور داء لأبي الشراكي وسني العلم وسد إدراكي وزور داء لأبي الدياح وسيرا العام كالمصباح ولأبي طلحة سفر الضاء وأبي السيد إضاء والإضاء ولأبي دولة سفر الضاكا والتقم النفاق والإسراكا ولأبي سلمة كتب الرضا فكفاني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود اكتب يا جليل رضا وطيبا للمبيت والمقيم ولأبي سبرك أبردا يدوم ولي يسر يا كريم ما أرام وزور داء لأبي مسيح والآن هزب أولي وخي أني وابلي التلازم الذي بي أكون مثل كل جابسي ولي بالقالب هب رضاك ولي وجه الصرمة الهداك ولي بحبة سغر الضاك يا خير رب وكفني عداك ولي بشيخ

وليفتخر كل من أهداك وزور باءك يبيم ليلي وزولي الخيرات كل الليل وجمع جافك فيها أحلى عندي دائما والفزول الأعلى ولي أبي مرسد نكتب سرمدا أي غردا منك ولكتم مددا وجل ناريك يوم العيد في أبد والتم سنه مفقودي ولي أبي الحارس سور الضاكا وبيبشر كل من والاك جلي بكوني صرحة للمصطفى والآل وسابي وابلي اصطفى ولي أبي بردة سوردا بلا نهاية وسوء

ولي بالأعور شهرضا كثر وسرمدا وجيه إلي ما يسر وجيه إلي كل ما اشتهيت بأبد وكف ما أبيت عني الضال.

يا من موت الموت والحجاب ويا بالهيشم جويا ربي خير رضا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي وفري لي وكل ما علي كبري عني بفلك وصير كلي لك وللمختار يا ذا الفن ولي كوني حبيب اسمك وكونهم احبتي لوجهك وانترد يا كريم واليب اليسر ولي بالاختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا

0: الأخرى فلسلا تلي بها تكمن ثيابا الناشط يا مكمن ما سلام لي تكون سرمدا بي على خير البرى يا أحمد والي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتتلي أن أحمدك علي كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: رب العالمين.

طلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.